0: والله اتو وطن فكني هكا اردت وتاشني
1: جات
0: بتاكسو بنرامي كان ان شاء الله فالترياض انتي نكال لنا شات جبا والله شات بركوي